0: ما هو بيا دي عندك مش مش شكون مش تحكم زعما بس مش تحكم غا مش شخص مش تحكم والله ترى ماني ما داخ بي خولاي ما داخ سون تاشني بو خد باك ما ما خولي كن واسا ما نغا شلون مش تحكم ها كذا
1: Так.
0: Давай, кажется, урпасла, а? Паша с ним сна. Да, он же рот. Ага. Ага, давай, давай,
2: Ma
0: tüt bir dralı bayağı evet bunda vurmuyor. Bunda bunda da çıkmaydı bu. He hazır kulunuz degende ma iki kol ma çöptüştüm de. 25 kırpırın hani. He. Ha bir sana sütü bağlı tursak koşulup. Do. Do. Mi. Do. Ağız oranını koyduk. Ağızla. Ma adak dedi ya. So maya tohtamda. Maşa tohtay ki. So la si. Ma do. Ha ma do. Ha men taptım hem de orunda. Ha.